0: ضغط قلبك وتتسع عندك عينيك عندما يخذلك توازنك وستبقى هنا.
1: Be unconditional.